0: Es mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Llamamiento de la Guardia Civil a los familiares de la veintena de desaparecidos en el incendio de los Gallardos en Almería. Les pide que acudan a la oficina de denuncias habilitada en el puesto de mando de La Garrucha. El comandante Serrano ha explicado en Radio Nacional que serán necesarias pruebas genéticas para identificar a algunas víctimas.
2: Que es importantísimo que los familiares de estos desaparecidos vayan al puesto de Garrucha, que ahí se ha montado la oficina de recepción de denuncias, en las que, en el caso de que el familiar sea suficientemente cercano como para poder identificar un cadáver, se le tomará muestra genética.
0: Les recuerdo ese teléfono de atención a los familiares, 677-904-624, 677-904-624. La Guardia Civil baraja además la hipótesis de la caída de un cable eléctrico como origen del incendio que ha dejado al menos 11 muertos. Red Eléctrica y Endesa ya han aclarado que la línea afectada no es de su propiedad. Medio millar de efectivos de la UME y el Infoca siguen trabajando sobre el terreno con maquinaria pesada y medios aéreos para tratar de contener unas llamas que han calcinado más de 3.000 hectáreas. El presidente del Gobierno está en contacto con el de la Junta de Andalucía. Pedro Sánchez confirma la máxima colaboración entre instituciones. También mensajes de pésame y duelo para acompañar a las familias de las víctimas y a los afectados. Hay 600 vecinos evacuados, muchos alojados en pabellones de localidades cercanas. En el Centro Cultural de Los Gallardos, un micrófono de Radio Nacional de España. Alba Urrutia, muy buenos días.
3: Buenos días. Sí, los vecinos que necesitan una primera atención sanitaria están aquí, no paran de sonar sirenas, también los medios aéreos siguen sobrevolando constantemente los Gallardos y estoy ahora mismo junto a un grupo de personas que acaban de ser desalojadas. Una de ellas es Ana, ella ha podido salir de casa con su perra Canela, a la que tiene en brazos.
4: Desde anoche sin dormir, mirando el fuego, o sea, viéndolo. Lo difícil que es, en un momento se te va todo, ¿eh? Qué bárbaro, de verdad. O sea, no sé más, no tengo nada más que decir. Porque estoy muy nerviosa, me da mucha pena de los Gallardos, de Turre, de Alfaí.
3: Aquí hay ahora mismo una docena aproximadamente de personas que están esperando a que les lleven al pabellón de La Garrucha. Están ya atendidos muchos por el GIPED, que es el Grupo de Intervención en Psicología de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicología de Andalucía. Aquí les están repartiendo agua y ya haciendo unas primeras intervenciones.
0: Pendientes además del desalojo de otros 250 vecinos de la zona del Barranco de Alfaix por un cambio de viento que está complicando ahora mismo esas tareas de extinción del incendio. La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Santiago Pedraz que impute a Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y autorice el volcado de su móvil tras ese último informe de la UCO que lo involucra de manera directa en el caso de las cloacas de Leire 10. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, muy buenos días.
5: Buenos días, y ese informe de la UCO ha sido decisivo para que Anticorrupción pida al juez Pedraz que se impute a Juan Manuel Serrano. Recordemos que sobre el que fue mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz y presidente de Correos, había indicios al comienzo de la investigación que se han sustanciado. De hecho, la Guardia Civil, como dices, ha reclamado que se le permita volcar el contenido de su teléfono. De lo que han podido recabar hasta ahora, aseguran que Serrano tuvo un papel preeminente en el grupo que trataba de desestabilizar las causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE. Se integró en las actividades de la supuesta organización y participó en al menos dos reuniones en Ferraz. Además, enchufó a la conocida como fontanera del PSOE, a Leire 10, en Correos, mientras él presidía la empresa pública, y facilitó contratos en la entidad de los que se benefició la trama de la SEPI.
0: Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
6: Emisión en árabe.
7: El بث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الساعة التي نبدأها معكم بنشرة الأخبار وتليها المساحة الثقافية. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت ماركوس بريل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران والتي وصف قادتها بأنهم مرضى. وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران. وذكرت بأن القوات الأمريكية استهدفت نحو 180 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع للتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا ما تكررت الهجمات، فيما دعت كل من قطر وباكستان إلى خفض التصعيد. وكانت أمريكا قد ألغت إعفاء يسمح لطهران ببيع النفط ردا على هجمات استهدفت 3 ناقلات. وتمثل هذه أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. من جهة ثانية، شهدت العلاقات ما بين واشنطن ومدريد توترا بعدما رفضت إسبانيا مطالب ترامب للدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير لتمويل دفاعات الدول، إذ عبر ترامب عن إحباطه من رفض إسبانيا الالتزام بهدف حلف الشمال الأطلسي الناتو المتمثل في أن تنفق الدول الأعضاء على الدفاع 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. لنستمع إلى ما قاله ترامب. إسبانيا قضية خاسرة، لا نرغب في أي تعاملات تجارية معها بعد الآن. بالمناسبة أود قطع العلاقات معها. إسبانيا شريك سيء في حلف شمال الأطلسي، إنهم لا يشاركون ولا يدفعون. لا أريد أي علاقة مع إسبانيا، يجب قطع جميع أشكال التجارة معها بما في ذلك الزيارات. وردا على ذلك، قلل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أهمية الخلاف، وقال إنه أجرى محادثة ودية للغاية مع ترامب خلال القمة. بعيدا عن هذه التصريحات التي تصدر، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا هي علاقات إيجابية على الصعيد الاجتماعي الثقافي الاقتصادي وأيضا السياسي. ومن جانبه، قلل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل ألباريس من أهمية تغيير الرئيس الأمريكي لهجته تجاه إسبانيا، مصرحا بأنه هو وحده من يستطيع تفسير سبب إدلائه بتلك التصريحات. وأدلى ألباريس هذه التصريحات في مقابلة مع قناة تيليثينكو ردا على سؤال حول تصريحات ترامب التي أكد فيها عقب قمة الناتو بأن إسبانيا قد استعادت مكانتها بعد موافقتها على زيادة إنفاقها الدفاعي. وكان ترامب يشير تحديدا إلى موافقة مجلس الوزراء التي جرت قبل قمة الناتو على تحويل ائتماني بقيمة تزيد عن 6 مليارات يورو لتمويل مشاريع دفاعية. وعند سؤاله عن تغيير موقف ترامب تجاه إسبانيا، هذا ما قاله وزير الخارجية. ترامب هو وحده من يستطيع تفسير سبب إدلائه بتلك التصريحات. أسلوبه السياسي المعروف عنه هو التعليق على دول مختلفة في أوقات مختلفة. تحدث عن إسبانيا، ولكنه تحدث عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيضا الدنمارك. وقلل وزير الخارجية الإسباني من أهمية هذا الأمر، مؤكدا أن إسبانيا تفي بالتزاماتها، ومذكرا بأن حكومة ماريانو راخوي هي التي تعهدت بزيادة الإنفاق إلى 2%.
9: España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado
8: España تفي دائما بالتزاماتها بالوصول الى نسبه 2%, وليس كل الحلفاء يستطيعون فعل ذلك. لقد قمنا بالتزاماتنا تجاه حلف الناتو, وهو ما اقر به الامين العام لحلف الناتو في قمه حلف الناتو في انقره.
9: Los aliados y que ha reconocido el secretario general de la OTAN ayer abiertamente.
10: وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو قد شكر إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران, وحث أعضاء الحلف على التضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب. كذلك ستخصص إسبانيا 50 مليون يورو هذا العام لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا وفقا لمصادر حكومية. يضاف هذا المبلغ إلى 100 مليون يورو تم الاتفاق عليه العام الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسبانيا. وسيتم شراء المعدات العسكرية الأمريكية عبر برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية الذي ينسقه حلف شمال الأطلسي. وقد أطلق هذا البرنامج بعد أن قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وقف تمويل شحنات الأسلحة إلى كييف, مطالبا الدول الأوروبية بتحمل التكاليف في حال رغبتها في استمرار الإمداد. وقد قاومت الحكومة الإسبانية في البداية الانضمام إلى البرنامج, إذ كانت نيتها التبرع بأسلحة إسبانية الصنع أو أوروبية على أقصى تقدير لأوكرانيا, ما يمنع الشركات الأمريكية من التربع من هذه المساعدات. ومع ذلك أقنع زيلينسكي رئيس الوزراء الإسباني بضرورة الحصول على صواريخ باتريوت المضادة للطائرات المصنعة حصريا في الولايات المتحدة لحماية البلاد من الهجمات من موسكو, فاستجاب الرئيس الإسباني في النهاية. ويؤكد رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي البالغ عددهم 32 الذين اجتمعوا في أنقرة حيث يتواجد زيلينسكي أيضا, أكدوا دعمهم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي, وتعد هذه القضية من بين القضايا التي حظيت بأكبر قدر من الإجماع بين القادة بعد خسارة فيكتور أوربان أقرب حلفاء بوتين السلطة في المجر. ويخطط الحلفاء هذا العام لتسليم إمدادات عسكرية إلى كييف بقيمة 70 مليون يورو ومبلغ مماثل العام المقبل بتمويل من أوروبا وكندا, ولكن المشكلة لم تعد نقصا في التمويل بل هو عجز الصناعة العسكرية الأوروبية وحتى الأمريكية عن تصنيع الصواريخ والذخائر بالكمية التي تحتاجها أوكرانيا لخوض حرب استنزاف. وخلال زيارته الأخيرة لإسبانيا في مارس الماضي, تبرع سانشيز بخمسة صواريخ باتريوت باك 2 للرئيس الأوكراني. هذه الصواريخ في الخدمة لدى فوج المدفعية المضادة للطائرات التابعة للجيش الإسباني.
8: أمرت محكمة مالقا الإقليمية بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن المغربي هيثم المجري البالغ من العمر 35 عاما خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة في شهر ديسمبر الماضي في مدينة توري مولينوس, أو التي استخدمت فيها مسدسات الصعق الكهربائي. وطلب القضاء الثلاثة من الدائرة الأولى, طلبوا القاضي الذي كان ينظر في القضية والذي رفضها في إبريل الماضي بإعادة فتح القضية لإجراء مزيد من التحقيقات, ويطالبون بتحقيق شامل وفعال لتوضيح ملابسات الأحداث التي أحاطت باعتقال الرجل. وكانت لقطات من كاميرتي مراقبة داخل المتجر بالإضافة إلى لقطات من كاميرات الشرطة كانت حاسمة في إعادة فتح التحقيق. وقد ظهرت هذه القضية المثيرة للجدل بعد وقت قصير من وفاة مجري أثناء اعتقاله في وقت متأخر من مساء السابع من ديسمبر الماضي. ودخل المجري متجرا للهواتف في توري مولينوس بحثا عن شاحن لهاتفه المحمول. بدأ عليه التوتر والقلق مما أثار ذعر صاحب المتجر الذي ظن بأنه ينوي ارتكاب جريمة. غادر صاحب المحل وأغلق الباب من الخارج وحاصر الشاب في الداخل بينما اتصل بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن سرقة مشتبه بها. فوصلت دورية من الشرطة الوطنية بعد 15 دقيقة, ثم تبعتها دورية أخرى. ودخل الضباط الستة وتحدثوا مع الشاب المغربي الذي أبدى استعداده للتعاون. ولكنه لم يبدي أي مقاومة، فقاموا بطرحه أرضا واستخدموا عليه مسدس الصعق الكهربائي عدة مرات، بل إن الضباط شجعوا بعضهم بعضا على استخدامه بشكل متكرر كما يسمع في مقاطع الفيديو. بدأ الرجل الذي كان ملقى على الأرض يشعر بتوعك، وكانوا يضغطون بركبتهم على جسده لتثبيته. وعلى الرغم من أن الضباط استدعوا سيارة إسعاف، إلى أنه توفي في الحال، ولم يتمكن المسعفون الذين كانوا على علم باستخدام مسدسات الصاق الكهربائي من فعل أي شيء لإنقاذ حياته. نددت العائلة باستخدام الشرطة المفرط وغير المتناسب للقوة، وقدمت تقريرا يشير إلى إصابة مجري ب 86 إصابة خارجية أثناء تدخل الشرطة.
10: في تقرير لمعهد الأبحاث الاجتماعية الإسباني صدر مؤخرا، تبين أن الديمقراطية هي الخيار المفضل للحكم لدى أكثر من 80% من السكان. لا يشعر بالرضا الكبير أو البالغ عن عمل الديمقراطية في إسبانيا سوى 20.5% فقط، وفقا لآخر استطلاع حول جودة الديمقراطية أجراه مركز البحوث الاجتماعية ثيس. ويعتقد 87.5% أن الآليات الحالية المتاحة للنظام الديمقراطي في إسبانيا غير كافية لمكافحة الفساد. القوات المسلحة هي المؤسسة التي تولد أكبر قدر من الثقة بين المستطلعة آرائهم بمعدل 6.96%. في مدريد في 3 يوليو من هذا العام 2026 أجرى مركز البحوث الاجتماعية الاستطلاع الرابع حول جودة الديمقراطية في إسبانيا. وتكشف هذه الدراسة أن الديمقراطية بالنسبة ل 80.80% من المواطنين هي الأفضل مقارنة بأي شكل آخر من أشكال الحكم. بالإضافة إلى ذلك يؤكد 72.7% أن الطريقة التي تم بها الانتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا تمثل سببا للفخر بالنسبة للإسبان، مقابل 22.8% يرون أنها ليست كذلك.

فيما يتعلق بعمل الديمقراطية في إسبانيا، يشعر 20.5% برضا كبير أو بالغ، و22% برضا محدود، بينما يقول 56.9% أنهم غير راضين أو قليل الرضا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 87.5% أن الآليات الحالية المتاحة للنظام الديمقراطي في بلادنا غير كافية لمكافحة الفساد، بينما يرى 12% أنها كافية. ويشترك 75.9% من الإسبان في الرأي القائل إنه من دون أحزاب سياسية لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، مقابل 22.8% يؤكدون أنه ليس من الضروري وجود أحزاب لقيام الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يرى 51% من المواطنين أن المواطنين المنتمين إلى الحزب الحاكم يتلقون معاملة أفضل من طرف الإدارة، في مقابل 45.7% يرون أن الأمر ليس كذلك. كذلك يعتقد 12.5% أنه سيكون من الضروري تطبيق إجراءات فعالة ضد الفساد والفاسدين في السياسة وإلغاء الامتيازات القضائية من أجل تحسين عمل الديمقراطية، ويرى 10.14% أنه ينبغي القيام بتغييرات وتجديدات وتحسينات ونزع الطابع السياسي عن القضاء.

0: ويقول 9.6% إنه ينبغي تغيير النظام الانتخابي ليصبح أكثر نسبية مع قوائم مفتوحة وتحديد عدد الولايات وغيرها من التغييرات في النظام الانتخابي لجعله أكثر تمثيلا. بالإضافة إلى ذلك فإن 75.3% متفقون جدا أو إلى حد كبير على أن السياسيين لا يهتمون كثيرا بما يفكر به الناس. وتعد القوات المسلحة بمتوسط 6.96 المؤسسة التي توفر أكبر قدر من الثقة للمواطنين، وهي الوحيدة التي تحظى بالقبول، تليها الحكومات الإقليمية 4.76، وفي المرتبة الثالثة تأتي المحاكم بمعدل 4.74. كذلك فإن 78.4% من المواطنين غير متفقين جدا أو على حد أو إلى حد كبير مع القول إن القضاء يعامل الأغنياء والفقراء على حد سواء، كما أن 88.8% لا يتفقون أيضا مع أن القضاء يعامل السياسي مثل المواطن العادي، و 46.2% لا يعتقدون فيما يتعلق بحرية واستقلالية الصحفيين في ممارسة مهنتهم. يرى 57.7% من المواطنين أنهم يتمتعون اليوم بحرية واستقلالية أقل مما كانوا عليه قبل 10 سنوات، ويعتقد 21.7% أنهم يتمتعون بحرية أكبر، بينما يقول 17.3% إن لديهم القدر نفسه من الحرية والاستقلالية كما قبل عقد من الزمن. هذه البيانات وغيرها واردة في هذا الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 9 إلى 12 يونيو من خلال ما يزيد عن 4000 مقابلة، ويمكنكم الاطلاع على البيانات كاملة باللغة الإسبانية على موقع مركز البحوث الاجتماعية سيس. وصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ بهدوء، محققا رقما دفاعيا غير مسبوق في كأس العالم، ليؤكد أن قوته لا تقتصر على الاستحواذ وصناعة الفرص والتسجيل، بل تمتد إلى صلابة استثنائية أمام مرمى. ووصل منتخب إسبانيا إلى 600 دقيقة متتالية دون استقبال أي هدف في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة البرتغال في دور 16 مساء يوم الاثنين الماضي، ليحقق أطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك في تاريخ البطولة وفقا لإحصاءات مستر شيب. وبهذا الرقم انفرد المنتخب الإسباني بالرقم القياسي العالمي، متجاوزا إنجاز منتخب سويسرا الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 557 دقيقة، ثم منتخب إيطاليا الذي وصل إلى 550 دقيقة. وتعود آخر مرة استقبلت فيها شباك لاروخا أهدافا في كأس العالم إلى الخسارة أمام اليابان يوم الأول من ديسمبر من عام 2022 في قطر في دور المجموعات بنتيجة 2-1. وتغلب المنتخب الإسباني على البرتغال ليتأهل للدور ربع النهائي، حيث يلاقي بلجيكا اليوم الجمعة. لقد تم إقصاؤنا من كأس العالم بسبب مؤامرة شهدها العالم أجمع، هكذا جاءت كلمات حارس مرمى المنتخب المصري السابق أحمد شوبير في رسالة بعث بها إلى ابنه مصطفى شوبير حارس المنتخب المصري الحالي، كما جاء في صحيفة موندو ديبورتيبو الإسبانية. هذا وقد شهدت مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 جدلا تحكيميا واسعا، صعد بالأرجنتين إلى دور الثمانية بنتيجة 3-2 بعد إلغاء هدف مصري صحيح وعدم احتساب ضربة جزاء لصالح مصر واحتساب ضربة جزاء لصالح الأرجنتين اعتبرها الكثير وهمية، وقد تصدى لها الحارس المصري مصطفى شوبير. وقد تحولت منافسات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك من بطولة كروية إلى قضية رأي عام بعد أسبوع واحد فقط من انطلاق الأدوار الإقصائية. علق الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور 16 من هذه البطولة لهذا العام، مؤكدا أن هدف مصطفى زيكو الملغي كان صحيحا، ومنتقدا تفاوت المعايير التحكيمية خلال البطولة. وقال كلاتنبرج هدف زيكو صحيح ولا توجد أي مخالفة في اللقطة من الأساس. ما شهدناه طوال البطولة هو غياب واضح لتوحيد المعايير التحكيمية، كما أن قرارات المباراة جاءت جميعها في صالح الأرجنتين. كذلك الخبير التحكيمي الإسباني والحكم السابق ألفونسو بيريس بوروي علق على إلغاء هدف مصر الثاني أمام الأرجنتين وقال اللقطة لا ترتقي لاحتساب خطأ ولم يكن لها أي تأثير في تسجيل الهدف، لا أفهم سبب احتساب المخالفة على ليساندرو مارتينيز، فالعودة إلى لقطة بعيدة جدا واحتساب خطأ بسبب دعسة بعد إعادتها بالحركة البطيئة ليس قرارا متناسبا. هذه ليست حالة خطأ واضح أو جلي أو صارخ تستدعي تدخل تقنية الفار، لو احتسبها الحكم في لحظتها فهي تعد مخالفة، لكن بعد السماح باستمرار اللعب فلا معنى للعودة إليها لاحقا. خروج كريستيانو رونالدو في ظهوره المونديالي الأخير ووداع المنتخب الأمريكي صاحب الأرض لم يهز الشباك فقط بل هز بورصة التذاكر والمشاهدات، الأرقام لا تكذب، انهيار بنسبة 60% في أسعار مباراة واحدة وتراجع جماعي في قيمة ربع نهائي وسط عزوف مفاجئ في السوق الثانوية. وفي خضم هذه العاصفة التسويقية جاءت كلمات حسام حسن مدرب المنتخب المصري كالصاعقة، حيث لم يتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن خطة فنية أو أخطاء لاعبين، بل أطلق اتهاما واضحا، خروج مصر أمام الأرجنتين كان ثمنا لبقاء ليونيل ميسي في البطولة. تصريح يعيد طرح السؤال الأصعب في تاريخ المونديال الحديث، هل تحكم معايير التسويق نتائج المباريات؟ الأرقام التي بين أيدينا اليوم قد تمنح إجابة غير مريحة، لم تكن مباراة الجمعة التي كان يتوقع أن يواجه فيها منتخب البرتغال نظيره الأمريكي في ربع نهائي المونديال مجرد 90 دقيقة كرة قدم، بل كانت منتجا تسويقيا متكاملا، ولكن ذلك السيناريو تغير، وكشفت فوربس أن المواجهة كانت مهيئة لتجمع البرتغال والولايات المتحدة أي كريستيانو رونالدو أمام 80,000 متفرج في ملعب أمريكي، حيث أن هذا السيناريو كان يعني بيعا كاملا للتذاكر وأسعارا قياسية في السوق السوداء وعقود إعلانات بمئات الملايين. لكن السيناريو انقلب، خسارة البرتغال 1-0 أمام إسبانيا أنهت رحلة رونالدو المونديالية، وسقوط أمريكا 4-1 أمام بلجيكا أخرج البلد المضيف. النتيجة المباشرة الحد الأدنى لسعر تذكرة إسبانيا وبلجيكا هو 2950 دولارا، وانخفض إلى 1200 دولار خلال ساعات وفق منصة تيك بيك، ويعني ذلك خسارة 1750 دولارا في التذكرة الواحدة، تعني أن قيمة رونالدو التسويقية كانت تساوي 60% من سعر المباراة.
1: وفي الخبر الأخير، حيث خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 مرة أخرى بشكل طفيف إلى 3%، محذرا من المخاطر المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال الصندوق بأن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعدت القوة الدافعة للطلب على قطاع التكنولوجيا على تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبط بالحرب، ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.4% في العام المقبل، لكن الرقم لا يزال أقل من المتوسط والبالغ 3.5% الذي سجل في عامي 2024 و2025.

0: افتتح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 29 من شهر يونيو حزيران الماضي المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في قصر المؤتمرات في مدريد، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ووزراء وسفراء ومسؤولين آخرين، مسلطا الضوء على هذا الإنجاز كدليل إضافي على التزام إسبانيا بتعهداتها الدولية وسعيها لأن تكون ملتقا للأمم، وتبرهن إسبانيا بذلك على إمكانية بناء نظام متعدد الأطراف انطلاقا من انفتاح مدريد على الحوار بين الدول. تتميز واجهة هذا المبنى بأنه يحمل إرثا فنيا تاريخيا لخوان ميرو، يجمع ما بين التصميم الطليعي ومساحة واسعة تصل إلى 8000 متر مربع من المرافق المستدامة. بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المستدامة الذي عقد في إشبيلية في شهر تموز من عام 2025، وأكد بيدرو سانشيز بأن هذا الإنجاز يعد دليلا على وفاء إسبانيا بالتزاماتها الدولية وسعيها لأن تكون ملتقى يرسخ مكانته كملاذ للتعددية التي لا يكمن جوهرها إلا في بناء فضاءات مادية وسياسية وإنسانية ومعرفية تلتقي فيها الدول وتتحاور وتتعاون وتتضامن مع بعضها البعض. كما أكد بيدرو سانشيز على قدرة إسبانيا على الريادة من خلال استضافتها للمنتديات والتزامها بمواصلة استضافة مناقشات عالمية هامة على أراضيها كما جرت العادة في السنوات الأخيرة. وفيما يخص مبدأ تعزيز التعاون الدولي، شدد سانشيز على مساهمة إسبانيا في العمل متعدد الأطراف والمساعدات التنموية التي زادت بنسبة 13% لتصل إلى أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2025، وشدد على ضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف لجعله أكثر تمثيلا وشفافية وفعالية فضلا عن تكيف المؤسسات للاستجابة للتحديات الراهنة بمزيد من الشرعية. وقال سانشيز أن إسبانيا ستكون في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإصلاح. وفي هذا السياق دعا إلى قيادة أكثر شمولا وسلط الضوء على تعيين الشيخة النويس كأول امرأة تشغل منصب الأمين العام لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في تاريخها الممتد لـ50 عاما، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة.
1: Me gustaría comenzar también dando la enhorabuena a Shaika Al-Nubais, la primera mujer de en dirigir Naciones Unidas ONU Turismo en los 50 años de historia de la agencia, lo ha dicho ella. Yo creo que su nombramiento evidentemente representa un avance en igualdad, pero creo que también representa algo mucho más profundo y es una señal de hacia dónde debemos ir, ¿no? Como ella mismo ha señalado, el turismo del siglo XXI debe construirse sobre la sostenibilidad, sobre la inclusión, sobre la cooperación, en definitiva, sobre la responsabilidad global. Y no hay mejor lugar para simbolizar esa ambición que este edificio que hoy inauguramos.
0: وكانت قد فازت الشيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2029 لتسجل بذلك سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975 وعلى مدى أكثر من 50 عاما، وذلك في إنجاز جديد يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية على خريطة السياحة العالمية. وجاء الإعلان عن فوز الشيخة النويس خلال الانتخابات التي جرت في 30 مايو من عام 2025 في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبمشاركة 35 دولة من الدول الأعضاء. وقد حظيت دولة الإمارات بإشادات دولية واسعة عقب انتهاء عملية التصويت، تقديراً لجهودها المتواصلة ومساهماتها الفعالة في تطوير المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تعزز نمو القطاع السياحي إقليمياً وعالمياً وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكانت الشيخة النويس قد أكدت في وقت سابق عن ترشحها للمنصب من قبل الدولة، قائلة أن اختيار اسمها من قبل الإمارات للترشح لهذا المنصب من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية، وتأكيدا على جهود الدولة في تعزيز العمل المشترك للارتقاء بنمو واستدامة القطاع السياحي إقليميا ودوليا، ودفعه لمستويات أكثر تقدما وازدهارا، ومواصلة لتطويره اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مشيرة إلى شعورها بالامتنان العميق لهذه اللحظة المفصلية التي تمثل لها شرفا عظيما وأيضا مسؤولية كبيرة. وأضافت الشيخة النويس قائلة: تعد السياحة محركا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كونها تسهم في خلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية على نمو أعمالها وزيادة إيراداتها وتعزيز الروابط بين الثقافات. فعلى سبيل المثال، تدير روتانا 114 فندقا في 49 مدينة في 23 دولة حول العالم، حيث نسعى إلى العمل باستمرار على اتباع رؤى وسياسات مبتكرة لضمان استمرار السياحة كمحرك للازدهار الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والتنافسية.
2: انتخابي لهذا المنصب بإذن الله ما رح يكون مجرد إنجاز شخصي، بل هو تأكيد على أن المرأة الإماراتية اليوم ليست فقط مشاركة في المحافل الدولية، بل تقود وتؤثر على مستوى عالمي. من خلال خبرتي اللي تتكون تقريبا من 16 سنة في مجال السياحة، قدرت أن أشهد تطور ملموس في السياحة في دولة الإمارات، والتطور اللي شاهدناه تطور استثنائي خلال السنوات الماضية. الإمارات اليوم قدرت أن تقدم تجربة سياحية لا مثيل لها. السياحة تساهم في تنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، خلق فرص عمل. نعم، أكيد في تحديات نواجهها في قطاع السياحة. الهدف اللي أسعى أني أوصل له في قطاع السياحة هو تحقيق سياحة مستدامة ومبتكرة، تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، تحقيق توازنها بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية. مستقبل قطاع السياحة طبعاً بيكون جداً واعد. رسالتي للشباب والشابات اللي حابين يدخلون مجال السياحة، لازم يعرفون أن السياحة قطاع استراتيجي وحيوي ويتطلب رؤية وإبداع، ولازم يكونون قادرين أنهم يتكيفون مع المتغيرات العالمية. هذا المجال هو مو مجرد صناعة، هو قوة اقتصادية وثقافية تعكس هوية دولية وطنية، واللي يحس نفسه يمتلك الشغف والطموح بيشوف في هذا المجال فرص ما لها حدود، وبيترك بصمة حقيقية وبيساهم في تشكيل مستقبل للسياحة محليا وعالميا.
0: ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2026، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط في شهر مارس. وصرحت روزاريو سانشيز غراو سكرتيرة الدولة للسياحة التالية:
3: aprendemos a entender muchas veces في مرات عديدة نتعلم بأن نجد ما يجمعنا خلال زيارتنا للأماكن السياحية بدلا مما يفرقنا، ونسعى لتعزيز التواصل وإيجاد نموذج سياحي يتسم بالاستدامة ويلتزم بمبادئ التعاون الدولي. هذا النموذج الذي نتشاركه مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. يقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد منذ عام 1975، وبعد 50 عاما تبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع هذه المنظمة مدفوعة بالانفتاح على العالم والتفاهم بين الشعوب، وهو نموذج يضمن ويسهم في السياحة المستدامة من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي. فالسياحة أداة للسلام لما لها من قدرة على خلق الفرص وتعزيز التفاهم المتبادل والحد من عدم المساواة، وهذا ما أضافته روزاريو. نريد أن تلعب إسبانيا دورا محوريا حول أفاق السياحة سواء في الحاضر أو المستقبل. إن تعيين الشيخ النويس هو أمر يضيف للمنظمة ولنا أيضا على صعيد الحوار والتعاون بين الدول.
4: Un soplo de aire fresco y una esperanza para seguir trabajando en este espacio de encuentro, diálogo y de cooperación entre países, ¿no?
3: تعد هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في مدريد جزءا من شبكة تضم 136 دولة حول العالم.

0: de Toledo refleja muy bien cómo desde la cooperación se puede proyectar la cultura al exterior.
1: ويحمل المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة بصمة ميرو على واجهته، حيث تعد شمس ميرو الشهيرة الرسام المعروف خوان ميرو التي ابتكرها في عام 1983، وهو أول شعار تجريدي يستخدم في العالم لتمثيل العلامة التجارية السياحية لدولة ما. خوان ميرو هو أحد أشهر فناني المدرسة التجريدية، ولد في عام 1893 ميلاديا في برشلونة في منطقة كاتالونيا، ولعب ميرو دورا محوريا في تطوير السياحة في إسبانيا، وهذا ما أكدته روزاريو. إن لدى إسبانيا شركة للترويج السياحي، وقد قام الفنان والرسام ميرو بتصميم شعار الشمس، وهو معروف للجميع وخاصة في أوروبا، والأهم من ذلك أنها تمثل حلقة الوصل بين الأنشطة السياحية للأقاليم والفصول والزراعة والثقافة أيضا.
0: Con los territorios, con las estaciones, con los ciclos de la agricultura, con la cultura.
1: تقدم الدراسة الأولى التي أجرتها منظمة السياحة العالمية حول السياحة والتراث الثقافي غير المادي دراسة مرجعية حول العلاقة المتبادلة ما بين السياحة والتعبيرات والمهارات التي تشكل التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
0: Una de las cuestiones que ponemos en valor con el turismo y que a la
1: أهم المسائل التي نثمنها في السياحة هي السياحة للتراث الثقافي غير المادية وهوية كل منطقة على حدة. ففي منطقة الخليج هناك مشاريع مهمة للحفاظ على هذا التراث التاريخي، والترويج لهذا التراث يساهم في تعزيز الموارد للحفاظ عليها.
0: a través de las cuales cada región se muestra al mundo.

0: نلتقي الآن مع الجزء الثاني والأخير من حلقة الدكتور أحمد دسوقي، طبيب الأعصاب المصري المقيم في مدريد.
1: ابتدى بقى لازم يتوجد موضوع التشريح ده لأنه هو أساسي.
2: نعم.
1: هو ما يعني ما لوش مخرج. المهم قعد معاه فترات طويلة قوي يشرح له وكده ويتكلمه وبتاع.
2: لأن التشريح يعني في المفهوم الإسلامي يعني حرمة الجسد لا يمكن.
1: طبعا.
2: حرمة الميت يعني.
1: أيوة.
2: نعم.
1: البارادوكسيك بقى يعني الحاجة الغريبة.
2: المفارقة يعني.
1: المفارقة إن بقى إن الناس في مصر تمسكوا بالتشريح.
2: جميل.
1: لأنه هو أصبح الحجة الوحيدة ضد الظالم.
2: ممتاز.
1: شفت ازاي؟ فاصبح ان الناس هي تطلب التشريح لانه هو اللي بيبين الحقيقه.
2: نعم.
1: يعني اذا كان مسموم ولا اذا كان مقتول.
2: بالظبط.
1: ايوه. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ واتقتل امتى والساعه كام وكده هو يعني ليه؟ لان هو ده هو كان
2: لكن
1: المحك.
2: المؤسسه الدينيه كان عندها اعتراض قوي ولا كان يعني تقريبا سامحه بالموضوع؟
1: لا كانت تقريبا سامحه بالموضوع.
2: كويس.
1: بس هي كانت عايز تسمع هو بيقول ايه. طبعا.
2: يعني
1: طبيعي يعني ان هو قال له تتكلم معاهم وما يعني هو في كده في الواقع متهيالي ان هو مش مبين ان هو يعني ايه ان هو يعني موضوع بينه والتاني يعني مش عايز يبين لده ان هو معاه ولا يبين لده ان هو معاه هو عايز يسيبهم هم بينهم من بعض
2: يحلوا الموضوع
1: فهو حل الموضوع. شيخ عروسي طلع راجل يعني متحضر جدا وناقشه كتير جدا يعني لغايه ما يقدر ان هو ايه ان هو يتوصل لحاجه وسط يعني.
2: نعم.
1: كويس.
2: طيب ربما يعني هناك نقطة مهمة جدا في الكتاب تتعلق بإنشاء مدرسة القابلات أو الممرضات التوليد يعني. ربما يعني يكون من المناسب أن

0: اختم بيه هذا الحوار الشيق يعني.
1: طيب
0: تفضل يا دكتور.
1: احنا مش عارفين الدكتوراه بتاعت كلود بي كانت في ايه.
0: اوكي.
1: الدكتوراه بتاعته كانت في علم النساء.
0: يعني
1: علم امراض النساء،
0: طب النساء
1: والولاده.
0: نعم.
1: فهي دي كانت تخصصه. هو لما جاء لقى ان التخصص ده مسكاه من ليس له عمل وليس له علم،
0: اللي هي
1: اللي هم
0: السيدات اللي بتولد.
1: ايوه المولدات الداية. المولدات اللي احنا بنسميهم في مصر الدايه.
0: بالظبط.
1: كويس. فطبعا يعني الراجل يعني شاف حاجات غريبه وشاف كومبليكاسيونس
0: يعني تعقيدات، يعني
1: تعقيدات من العمل بتاعهم، وشاف ان في ناس في سيدات بتموت وفي اطفال بتموت
0: طبعا،
1: لان مش كل الولاده بتبقى سهله.
0: صحيح.
1: وفي امراض نساء هو ما بيعرفوهاش، وفي امراض بتتعمل وحاجات وتعقيدات بتحصل بسبب الولاده. المهم يعني هو كرههم بشكل تام، وغير كده ان هم كمان غير متعاونين يعني.
0: نعم.
1: مش عايزين يعني مثلا الحلاقين كانوا شغالين في الطب. الحلاقين راضيوا ان هم يبقوا ممرضين.
0: اوكي.
1: كويس. وفعلا في حاجات هم كانوا بيعملوها كويس يعني، وهو كان موافق عليها.
0: الطهارة مثلا، كانوا
1: طهارة تطعيم التطعيم.
0: نعم.
1: كانوا بياخدوا مبلغ على التطعيم لما بيكون ناجح.
0: نعم.
1: يعني وكان ليهم عمل كويس، ومنها
0: تمام.
1: نقل المرضى، حاجات كده كانت هم بيعملوها دول. وكان عندهم علم وكانوا بيقرأوا وبيقروا كده وبتاع. فالتانيين الدايات لا هم كانوا بيقروا ولا هم كانوا بيكتبوا، وكل حياته ان هي كانت ايه، ان هي ست وتبقى لازم، والست هي كانت عايزاها.
0: نعم.
1: يعني الست ما كانت يعني مثلا في اوروبا في الفتره اللي فيها كان كلود بي كان المولدين كلهم رجاله، والستات بيطلبوا ان هم يبقوا رجاله. بس هنا في الموضوع مختلف تماما.
0: نعم.
1: ما تقدرش انت تقرب على، مفيش واحد راجل يقدر يقرب على واحد
0: طبعا.
1: ست
0: طبعا.
1: ابدا. مهم يعني من هنا كانت الحاح ان هو يكون في مدرسه ولاده. مدرسه الولاده دي حضرتك قبل اول مدرسه ولاده اللي هي بيقولوا عليها في العالم كله، اللي هي اول مدرسه اللي هي في النمسا، دي بتاعت النمسا سنه 37
0: 1837.
1: ايوه. وبتاعت مصر دي سنه 1832 اول مدرسه،
0: يعني قبل مدرسه النمسا،
1: قبل مدرسه
0: بخمس
1: النمسا
0: سنين.
1: ايوه. وغير كده بقى ان مدرسه النمسا دي كانت عاملاها اللي هو السسترات، اللي هي
0: السستر الممرضه يعني،
1: السسترات اللي هي اللي هم، لا السستر دول هي اللي هم بتوع الكنيسه،
0: الاخوات
1: بتاع الكنيسه.
0: بالظبط. طبعا.
1: أيوة. كانوا
0: زي
1: راهبات
0: في مصر يعني،
1: راهبات
0: المستشفى القبطي في مصر مثلا. او المستشفى اليوناني، هما يقولوا الممرضة السيستر يعني.
1: طبعا. كانوا الراهبات يعني،
0: راهبات.
1: هي كانت دينية أصلا.
0: طبعا.
1: دي كانت لايكة يعني،
0: علمانية.
1: كانت أول مدرسة علمانية تتعمل في الدنيا، هي مدرسة أبو زعبل دي.
0: نعم.
1: وكان صعب جدا إن هو يحصل على يعني، كانت هو كان معظمهم في الأول بدأت من 10 مماليدات، 10 بالضبط، وهم أصلهم،
0: تفضل يا دكتور،
1: يا اما من الحبشه يا اما من السودان. وبعد فتره ظهرت بقى مصريات بـ بـ بـ بالعمل ده، وكان ليها كوريكولوم علمي 6 سنوات.
0: جميل.
1: المدرسه دي يعني كان اول ما بيدخلوا بيتعلموا لغه عربيه لمده سنتين، بعد كده بيتعلموا تشريح، بعد كده بيتعلموا امراض، بعد
0: نعم.
1: كده بيتعلموا جراحه، بعد كده بيتعلموا ازاي ان هم يسحبوا دم وياخدوا دم ويعملوا حاجه بيسموها سنجريا، اللي هي سحب دم علشان،
0: ده غير السنجريا بتاعت اسبانيا.
1: لا لا لا، السنجريا دي حاجه تانية. ان هو السنجريا دي عشان يكون عنده ضغط دم وبتاع مش عارف ايه، يروحوا مخرجين له شويه دم كده وبتاع، ويبقى يعني ظبطوا. ده كانت طريقه من العلاج اللي هي بعد كده اثبتت انها ملهاش اي فايده، وبالعكس مضره.
0: ايوه.
1: تمام. فيعني حصل يعني بيعملوا حاجات كتيره في نفس الوقت، منها كمان مثلا تصنيف الادويه واعطاء الادويه، ويعني في حاجات كانت كتيره بتتعمل. ومنها كمان ان هم كانوا بيروحوا المواني وكانوا عاملين في كوارنتينس. الكوارنتينس اللي هو الساروتيس دول، اللي هم كانوا بيشوفوا النساء،
0: الحجر الصحي.
1: الحجر الصحي.
0: نعم.
1: كان بيشوفوا النساء، لان ما فيش اي نساء، ما كانوش بيخلوا اي بني ادم يقرب منهم
0: طبعا.
1: فكان دول وكان هما سبب في كثير من الـ من الـ من الجائحات، الكوليرا بالذات اللي جايه من الهند، كان هما السبب فيها النساء. بتبقى مريضه ومتكلفته وما فيش حد بيقدر يشوفها خالص. فاصبح الممرضات دول هما اللي بيكشفوا عليهم، وهما اللي بيشوفوه، وهما اللي بيقولوا هو دي عندها كذا ولا كذا. تاني حاجه ان هما كمان ليهم فايده في مساله الوأد الاطفال والعنف بين
0: ضد المرأة يعني.
1: بين النساء، بين الضرات، بينهم وبين بعض، بيضربوا بعض وبيموتوا مثلا حامل وبتاع.
0: عارف
1: هم ده كان هم اللي كان هم يعني كان في جزء جنائي فيها. خصوصا مع النساء. فليه كان ليهم عمل قوي جدا جدا جدا كويس. وكان هو بقى بيعضدهم ازاي؟ بيعضدهم ان هو كان بيديها درجه ملازم
0: في الجيش، عشان
1: في الجيش علشان انها تحمي نفسها. كان بيديها ما هي، فاصبحت هي محميه. كان بيديها بيت. وكان في نفس الوقت بقى هو كان عنده طريقه كده ابويه ان هو كان بيدور لهم على جواز، وبيجوزهم من ناس من نفس الصفه بتاعتهم، لان طبعا دول بيخرجوا بالليل عشان الولاده ومش عارفين،
0: يبقى عارفين برضو نمط حياتهم ازاي،
1: يبقى عارفين نمط حياتهم ازاي.
0: صحيح.
1: فكان بيجوزهم وكان بيديهم بيوت ومفروشه. فيعني كان عنده، كان في عايزين يعملوا القصه دي ليه؟ لان القصه مهمه جدا، لانهم كانوا بيتجوزوا طبعا وعندهم كذا، مش متجوزوا، كانوا بيتجوزوا، كان عندهم تعدد زوجات. فكان في اولاد كتير جدا جدا، وفي ولاده كتير، وفي وكان بيموت الاولاد كتير. كان عندك 200 طفل بيموتوا من كل 1000 طفل بيتولدوا.
0: 200 من كل 1000، يعني 20%.
1: ايوه
0: 20%. 20% كانوا بيموتوا.
1: 20% كان بيموتوا. طيب وهو كان مهتم جدا بسبب ان هو يرفع عدد السكان.
0: أوكي.
1: لان هو كان محتاج اي عامله، يعني هو عنده دلوقتي اقل من 2 مليون او 2 مليون بالكتير قوي،
0: عايز طبعا يعني
1: عايز يكبرهم.
0: طبعا
1: عايز. طب ده بيعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟ يخليه ان هو الولاد دول يقدروا يعيشوا، تمام. ولكن هو بطريقته في المونوبوليو، وطريقته
0: الاحتكار،
1: ان هو
0: يعني
1: الاحتكار، وطريقته في استنزاف الفلاح المصري. الفلاح المصري كان ما يقدرش، كان يقدر مثلا 20 ساعة عمل، وكان بعد كده ياخد مكانه ولاده أو أزواجه عشان الأربع ساعات ينام فيهم. لأنه طبعا مصر أصبحت زي ما تقول المورد الأساسي لكثير من المنتجات الزراعية،
0: نعم،
1: وكثير من الموارد الصناعية، لأنه كان عنده مصانع كمان، فمحتاج يد عاملة. كان بيجيب ناس من المغرب، كان بيجيب ناس من سوريا، كان بيجيب ناس من البنغال. فطبعا كان فدون هو اللي خلى ان تعداد الجيش الشعب المصري نزل. وكان حاجة هو مخبيها عن الشعب المصري، تمام.
0: يعني للأسف الوقت يعني مر سريعا، فشكرا جزيلا دكتور أحمد على حضورك إلى هنا في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، على تشريفك لنا وعلى هذا الحوار الشيق، والذي أعتقد أننا بحاجة إلى حوارات أطول. يعني الكتاب كمان كتاب دسم وكبير، يعني أكثر من ما يقارب 300 صفحة.
1: والله أنا سعيد جدا أن أنا أول حاجة أشكرك أنك أنت بتدي صوت للكتاب بتاعي، واتمنى ان في نخصص مثلا في حلقات منفرده بعض الاشياء المخصصه بيكون بشكل عام يعني كده، وان شاء الله يكون مثمر، لان الكتاب حتى كمان مدمج جدا علشان يقدر يستوعب كل الحاجات دي. وباش كتاب كبير وطويل، 800 صفحة، 100,000 صفحة
0: طبعًا.
1: أو موسوعة حتى كمان، لأنه هو الراجل ساب يعني إرث قوي جدا جدا. دلوقتي إحنا ممكن نتخصص في الإرث بتاعه ده ونطلع أشياء معينة
0: تفاصيل.
1: زي الحاجات اللي أنت قلت لي عليها دي، نعم، وسألتني عليها دي، حاجات متخصصة جدا جدا جدا.
0: صحيح.
1: جدا. فهو ده الوقت اللي هي ممكن تطلع حاجات مخصصة، وليست الحاجات اللي هي البشعة بتاعت الحروب والأشياء زي كده اللي هو عملها الباشا محمد علي. جميل. اللي هو الحاول الكبير.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الساعة التي نبدأها معكم بنشرة الأخبار وتليها المساحة الثقافية. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت ماركوس بريل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران والتي وصف قادتها بأنهم مرضى. وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت بأن القوات الأمريكية استهدفت نحو 180 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع للتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا ما تكررت الهجمات، فيما دعت كل من قطر وباكستان إلى خفض التصعيد. وكانت أمريكا قد ألغت إعفاء يسمح لطهران ببيع النفط ردا على هجمات استهدفت 3 ناقلات. وتمثل هذه أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. من جهة ثانية، شهدت العلاقات ما بين واشنطن ومدريد توترا بعدما رفضت إسبانيا مطالب ترامب للدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير لتمويل دفاعات الدول، إذ عبر ترامب عن إحباطه من رفض إسبانيا الالتزام بهدف حلف الشمال الأطلسي الناتو المتمثل في أن تنفق الدول الأعضاء على الدفاع 5% من ناتجها المحلي الإجمالية. لنستمع إلى ما قاله ترامب. إسبانيا قضية خاسرة، لا نرغب في أي تعاملات تجارية معها بعد الآن، بالمناسبة أود قطع العلاقات معها. إسبانيا شريك سيء في حلف شمال الأطلسي، إنهم لا يشاركون ولا يدفعون، لا أريد أي علاقة مع إسبانيا، يجب قطع جميع أشكال التجارة معها بما في ذلك الزيارات. وردا على ذلك، قلل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أهمية الخلاف، وقال إنه أجرى محادثة ودية للغاية مع ترامب خلال القمة. بعيدا عن هذه التصريحات التي تصدر، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا هي علاقات إيجابية على الصعيد الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي وأيضا السياسي. ومن جانبه، قلل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل ألباريس من أهمية تغيير الرئيس الأمريكي لهجته تجاه إسبانيا، مصرحا بأنه هو وحده من يستطيع تفسير سبب إدلائه بتلك التصريحات. وأدلى ألباريس هذه التصريحات في مقابلة مع قناة تيليثينكو ردا على سؤال حول تصريحات ترامب التي أكد فيها عقب قمة الناتو بأن إسبانيا قد استعادت مكانتها بعد موافقتها على زيادة إنفاقها الدفاعي. وكان ترامب يشير تحديدا إلى موافقة مجلس الوزراء التي جرت قبل قمة الناتو على تحويل ائتماني بقيمة تزيد عن 6 مليارات يورو لتمويل مشاريع دفاعية. وعند سؤاله عن تغيير موقف ترامب تجاه إسبانيا، هذا ما قاله وزير الخارجية. ترامب هو وحده من يستطيع تفسير سبب إدلائه بتلك التصريحات. أسلوبه السياسي المعروف عنه هو التعليق على دول مختلفة في أوقات مختلفة. تحدث عن إسبانيا، ولكنه تحدث عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيضا الدنمارك. وقلل وزير الخارجية الإسباني من أهمية هذا الأمر، مؤكدا أن إسبانيا تفي بالتزاماتها، ومذكرا بأن حكومة ماريانو راخوي هي التي تعهدت بزيادة الإنفاق إلى 2%.
0: España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado
3: إسبانيا تفي دائما بالتزاماتها بالوصول إلى نسبة 2%، وليس كل الحلفاء يستطيعون فعل ذلك. لقد قمنا بالتزاماتنا تجاه حلف الناتو، وهو ما أقر به الأمين العام لحلف الناتو في قمة حلف الناتو في أنقرة.
0: Los aliados y que ha reconocido el secretario general de la OTAN ayer abiertamente.
4: وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو قد شكر إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران، وحث أعضاء الحلف على التضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب. كذلك ستخصص إسبانيا 50 مليون يورو هذا العام لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا وفقا لمصادر حكومية. يضاف هذا المبلغ إلى 100 مليون يورو تم الاتفاق عليه العام الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إسبانيا، وسيتم شراء المعدات العسكرية الأمريكية عبر برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية الذي ينسقه حلف شمال الأطلسي. وقد أطلق هذا البرنامج بعد أن قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وقف تمويل شحنات الأسلحة إلى كييف، مطالبا الدول الأوروبية بتحمل التكاليف في حال رغبتها في استمرار الإمداد. وقد قاومت الحكومة الإسبانية في البداية انضمام إلى البرنامج، إذ كانت نيتها التبرع بأسلحة إسبانية الصنع أو أوروبية على أقصى تقدير لأوكرانيا، ما يمنع الشركات الأمريكية من التربع من هذه المساعدات. ومع ذلك أقنع زيلينسكي رئيس الوزراء الإسباني بضرورة الحصول على صواريخ باتريوت المضادة للطائرات المصنعة حصريا في الولايات المتحدة لحماية البلاد من الهجمات من موسكو، فاستجاب الرئيس الإسباني في النهاية. ويؤكد رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي البالغ عددهم 32 الذين اجتمعوا في أنقرة حيث يتواجد زيلينسكي أيضا، أكدوا دعمهم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، وتعد هذه القضية من بين القضايا التي حظيت بأكبر قدر من الإجماع بين القادة بعد خسارة فيكتور أوربان أقرب حلفاء بوتين السلطة في المجر. ويخطط الحلفاء هذا العام لتسليم إمدادات عسكرية إلى كييف بقيمة 70 مليون يورو ومبلغ مماثل العام المقبل بتمويل من أوروبا وكندا، ولكن المشكلة لم تعد نقصا في التمويل، بل هو عجز الصناعة العسكرية الأوروبية وحتى الأمريكية عن تصنيع الصواريخ والذخائر بالكمية التي تحتاجها أوكرانيا لخوض حرب استنزاف. وخلال زيارته الأخيرة لإسبانيا في مارس الماضي، تبرع سانشيز بخمسة صواريخ باتريوت باك 2 للرئيس الأوكراني. هذه الصواريخ في الخدمة لدى فوج المدفعية المضادة للطائرات التابعة للجيش الإسباني.
3: أمرت محكمة مالقا الإقليمية بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن المغربي هيثم المجري البالغ من العمر 35 عاما خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة في شهر ديسمبر الماضي في مدينة توري مولينوس، والتي استخدمت فيها مسدسات الصعق الكهربائي. وطلب القضاء الثلاثة من الدائرة الأولى، طلبوا القاضي الذي كان ينظر في القضية والذي رفضها في إبريل الماضي بإعادة فتح القضية لإجراء مزيد من التحقيقات، ويطالبون بتحقيق شامل وفعال لتوضيح ملابسات الأحداث التي أحاطت باعتقال الرجل. وكانت لقطات من كاميرتي مراقبة داخل المتجر بالإضافة إلى لقطات من كاميرات الشرطة كانت حاسمة في إعادة فتح التحقيق. وقد ظهرت هذه القضية المثيرة للجدل بعد وقت قصير من وفاة مجري أثناء اعتقاله في وقت متأخر من مساء السابع من ديسمبر الماضي. ودخل المجري متجرا للهواتف في توري مولينوس بحثا عن شاحن لهاتفه المحمول. بدأ عليه التوتر والقلق، مما أثار ذعر صاحب المتجر الذي ظن بأنه ينوي ارتكاب جريمة. غادر صاحب المحل وأغلق الباب من الخارج وحاصر الشاب في الداخل، بينما اتصل بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن سرقة مشتبه بها. فوصلت دورية من الشرطة الوطنية بعد 15 دقيقة، ثم تبعتها دورية أخرى، ودخل الضباط الستة وتحدثوا مع الشاب المغربي الذي أبدى استعداده للتعاون، ولكنه لم يبدي أي مقاومة، فقاموا بطرحه أرضا واستخدموا عليه مسدس الصعق الكهربائي عدة مرات، بل إن الضباط شجعوا بعضهم بعضا على استخدامه بشكل متكرر كما يسمع في مقاطع الفيديو. بدأ الرجل الذي كان ملقى على الأرض يشعر بتوعك، وكانوا يضغطون بركبتهم على جسده لتثبيته، وعلى الرغم من أن الضباط استدعوا سيارة إسعاف إلى أنه توفي في الحال، ولم يتمكن المسعفون الذين كانوا على علم باستخدام مسدسات الصاعق الكهربائي من فعل أي شيء لإنقاذ حياته. نددت العائلة باستخدام الشرطة المفرط وغير المتناسب للقوة، وقدمت تقريرا يشير إلى إصابة مجري ب 86 إصابة خارجية أثناء تدخل الشرطة.
4: في تقرير لمعهد الأبحاث الاجتماعية الإسباني صدر مؤخرا، تبين أن الديمقراطية هي الخيار المفضل للحكم لدى أكثر من 80% من السكان. لا يشعر بالرضا الكبير أو البالغ عن عمل الديمقراطية في إسبانيا سوى 20.5% فقط، وفقا لآخر استطلاع حول جودة الديمقراطية أجراه مركز البحوث الاجتماعية ثيس. ويعتقد 87.5% أن الآليات الحالية المتاحة للنظام الديمقراطي في إسبانيا غير كافية لمكافحة الفساد. القوات المسلحة هي المؤسسة التي تولد أكبر قدر من الثقة بين المستطلعة آرائهم بمعدل 6.96%. في مدريد في 3 يوليو من هذا العام 2026 أجرى مركز البحوث الاجتماعية الاستطلاع الرابع حول جودة الديمقراطية في إسبانيا، وتكشف هذه الدراسة أن الديمقراطية بالنسبة ل 80.80% من المواطنين هي الأفضل مقارنة بأي شكل آخر من أشكال الحكم. بالإضافة إلى ذلك يؤكد 72.7% أن الطريقة التي تم بها الانتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا تمثل سببا للفخر بالنسبة للإسبان، مقابل 22.8% يرون أنها ليست كذلك.

فيما يتعلق بعمل الديمقراطية في إسبانيا، يشعر 20.5% برضا كبير أو بالغ، و22% برضا محدود، بينما يقول 56.9% أنهم غير راضين أو قليل الرضا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 87.5% أن الآليات الحالية المتاحة للنظام الديمقراطي في بلادنا غير كافية لمكافحة الفساد، بينما يرى 12% أنها كافية. ويشترك 75.9% من الإسبان في الرأي القائل إنه من دون أحزاب سياسية لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، مقابل 22.8% يؤكدون أنه ليس من الضروري وجود أحزاب لقيام الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يرى 51% من المواطنين أن المواطنين المنتمين إلى الحزب الحاكم يتلقون معاملة أفضل من طرف الإدارة، في مقابل 45.7% يرون أن الأمر ليس كذلك. كذلك يعتقد 12.5% أنه سيكون من الضروري تطبيق إجراءات فعالة ضد الفساد والفاسدين في السياسة وإلغاء الامتيازات القضائية من أجل تحسين عمل الديمقراطية، ويرى 10.4% أنه ينبغي القيام بتغييرات وتجديدات وتحسينات ونزع الطابع السياسي عن القضاء.

0: ويقول 9.6% إنه ينبغي تغيير النظام الانتخابي ليصبح أكثر نسبية مع قوائم مفتوحة وتحديد عدد الولايات وغيرها من التغييرات في النظام الانتخابي لجعله أكثر تمثيلا. بالإضافة إلى ذلك فإن 75.3% متفقون جدا أو إلى حد كبير على أن السياسيين لا يهتمون كثيرا بما يفكر به الناس. وتعد القوات المسلحة بمتوسط 6.96 المؤسسة التي توفر أكبر قدر من الثقة للمواطنين، وهي الوحيدة التي تحظى بالقبول، تليها الحكومات الإقليمية 4.76، وفي المرتبة الثالثة تأتي المحاكم بمعدل 4.74. كذلك فإن 78.4% من المواطنين غير متفقين جدا أو على حد أو إلى حد كبير مع القول إن القضاء يعامل الأغنياء والفقراء على حد سواء، كما أن 88.8% لا يتفقون أيضا مع أن القضاء يعامل السياسي مثل المواطن العادي، و 46.2% لا يعتقدون فيما يتعلق بحرية واستقلالية الصحفيين في ممارسة مهنتهم. يرى 57.7% من المواطنين أنهم يتمتعون اليوم بحرية واستقلالية أقل مما كانوا عليه قبل 10 سنوات، ويعتقد 21.7% أنهم يتمتعون بحرية أكبر، بينما يقول 17.3% أن لديهم القدر نفسه من الحرية والاستقلالية كما قبل عقد من الزمن. هذه البيانات وغيرها واردة في هذا الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 9 إلى 12 يونيو من خلال ما يزيد عن 4000 مقابلة، ويمكنكم الاطلاع على البيانات كاملة باللغة الإسبانية على موقع مركز البحوث الاجتماعية فسيس. وصل المنتخب الإسباني كتابة التاريخ بهدوء، محققا رقما دفاعيا غير مسبوق في كأس العالم، ليؤكد أن قوته لا تقتصر على الاستحواذ وصناعة الفرص والتسجيل، بل تمتد إلى صلابة استثنائية أمام مرمى. ووصل منتخب إسبانيا إلى 600 دقيقة متتالية دون استقبال أي هدف في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة البرتغال في دور 16 مساء يوم الاثنين الماضي، ليحقق أطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك في تاريخ البطولة وفقا لإحصاءات مستر شيب. وبهذا الرقم انفرد المنتخب الإسباني بالرقم القياسي العالمي، متجاوزا إنجاز منتخب سويسرا الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 557 دقيقة، ثم منتخب إيطاليا الذي وصل إلى 550 دقيقة. وتعود آخر مرة استقبلت فيها شباك لاروخا أهدافا في كأس العالم إلى الخسارة أمام اليابان يوم 1 ديسمبر من عام 2022 في قطر في دور المجموعات بنتيجة 2-1. وتغلب المنتخب الإسباني على البرتغال ليتأهل للدور ربع النهائي، حيث يلاقي بلجيكا اليوم الجمعة. لقد تم إقصاؤنا من كأس العالم بسبب مؤامرة شهدها العالم أجمع، هكذا جاءت كلمات حارس مرمى المنتخب المصري السابق أحمد شوبير في رسالة بعث بها إلى ابنه مصطفى شوبير حارس المنتخب المصري الحالي، كما جاء في صحيفة موندو ديبورتيبو الإسبانية. هذا وقد شهدت مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 جدلا تحكيميا واسعا، صعد بالأرجنتين إلى دور 8 بنتيجة 3-2 بعد إلغاء هدف المصريين صحيح وعدم احتساب ضربة جزاء لصالح مصر، واحتساب ضربة جزاء لصالح الأرجنتين اعتبرها الكثير وهمية، وقد تصدى لها الحارس المصري مصطفى شوبير. وقد تحولت منافسات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك من بطولة كروية إلى قضية رأي عام بعد أسبوع واحد فقط من انطلاق الأدوار الإقصائية. علق الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور 16 من هذه البطولة لهذا العام، مؤكدا أن هدف مصطفى زيكو الملغي كان صحيحا، ومنتقدا تفاوت المعايير التحكيمية خلال البطولة. وقال كلاتنبرج هدف زيكو صحيح ولا توجد أي مخالفة في اللقطة من الأساس. ما شهدناه طوال البطولة هو غياب واضح لتوحيد المعايير التحكيمية، كما أن قرارات المباراة جاءت جميعها في صالح الأرجنتين. كذلك الخبير التحكيمي الإسباني والحكم السابق ألفونسو بيريس بوروي علق على إلغاء هدف مصر الثاني أمام الأرجنتين وقال اللقطة لا ترتقي لاحتساب خطأ ولم يكن لها أي تأثير في تسجيل الهدف. لا أفهم سبب احتساب المخالفة على ليساندرو مارتينيز، فالعودة إلى لقطة بعيدة جدا واحتساب خطأ بسبب دعسة بعد إعادتها بالحركة البطيئة ليس قرارا متناسبا. هذه ليست حالة خطأ واضح أو جلي أو صارخ تستدعي تدخل تقنية الفار. لو احتسبها الحكم في لحظتها فهي تعد مخالفة، لكن بعد السماح باستمرار اللعب فلا معنى للعودة إليها لاحقا. خروج كريستيانو رونالدو في ظهوره المونديالي الأخير ووداع المنتخب الأمريكي صاحب الأرض لم يهز الشباك فقط، بل هز بورصة التذاكر والمشاهدات. الأرقام لا تكذب، انهيار بنسبة 60% في أسعار مباراة واحدة، وتراجع جماعي في قيمة ربع نهائي، وسط عزوف مفاجئ في السوق الثانوية. وفي خضم هذه العاصفة التسويقية جاءت كلمات حسام حسن مدرب المنتخب المصري كالصاعقة، حيث لم يتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن خطة فنية أو أخطاء لاعبين، بل أطلق اتهاما واضحا. خروج مصر أمام الأرجنتين كان ثمنا لبقاء ليونيل ميسي في البطولة. تصريح يعيد طرح السؤال الأصعب في تاريخ المونديال الحديث، هل تحكم معايير التسويق نتائج المباريات؟ الأرقام التي بين أيدينا اليوم قد تمنح إجابة غير مريحة. لم تكن مباراة الجمعة التي كان يتوقع أن يواجه فيها منتخب البرتغال نظيره الأمريكي في ربع نهائي المونديال مجرد 90 دقيقة كرة قدم، بل كانت منتجا تسويقيا متكاملا. ولكن ذلك السيناريو تغير، وكشفت فوربس أن المواجهة كانت مهيئة لتجمع البرتغال والولايات المتحدة، أي كريستيانو رونالدو أمام 80,000 متفرج في ملعب أمريكي، حيث أن هذا السيناريو كان يعني بيعا كاملا للتذاكر وأسعارا قياسية في السوق السوداء وعقود إعلانات بمئات الملايين. لكن السيناريو انقلب، خسارة البرتغال 1-0 أمام إسبانيا أنهت رحلة رونالدو المونديالية، وسقوط أمريكا 4-1 أمام بلجيكا أخرج البلد المضيف. النتيجة المباشرة، الحد الأدنى لسعر تذكرة إسبانيا وبلجيكا هو 2950 دولارا، وانخفض إلى 1200 دولار خلال ساعات وفق منصة تيك بيك، ويعني ذلك خسارة 1750 دولارا في التذكرة الواحدة. تعني أن قيمة رونالدو التسويقية كانت تساوي 60% من سعر المباراة.
1: وفي الخبر الأخير، حيث خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 مرة أخرى بشكل طفيف إلى 3%، محذرا من المخاطر المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال الصندوق بأن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعدت القوة الدافعة للطلب على قطاع التكنولوجيا على تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبط بالحرب. ومن المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.4% في العام المقبل، لكن الرقم لا يزال أقل من المتوسط والبالغ 3.5% الذي سجل في عامي 2024 و2025.

0: افتتح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 29 من شهر يونيو حزيران الماضي المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في قصر المؤتمرات في مدريد، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ووزراء وسفراء ومسؤولين آخرين، مسلطا الضوء على هذا الإنجاز كدليل إضافي على التزام إسبانيا بتعهداتها الدولية وسعيها لأن تكون ملتقا للأمم. وتبرهن إسبانيا بذلك على إمكانية بناء نظام متعدد الأطراف انطلاقا من انفتاح مدريد على الحوار بين الدول. تتميز واجهة هذا المبنى بأنه يحمل إرثا فنيا تاريخيا لخوان ميرو، يجمع ما بين التصميم الطليعي ومساحة واسعة تصل إلى 8000 متر مربع من المرافق المستدامة. بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المستدامة الذي عقد في إشبيلية في شهر تموز من عام 2025، وأكد بيدرو سانشيز بأن هذا الإنجاز يعد دليلا على وفاء إسبانيا بالتزاماتها الدولية وسعيها لأن تكون ملتقى يرسخ مكانته كملاذ للتعددية التي لا يكمن جوهرها إلا في بناء فضاءات مادية وسياسية وإنسانية ومعرفية تلتقي فيها الدول وتتحاور وتتعاون وتتضامن مع بعضها البعض. كما أكد بيدرو سانشيز على قدرة إسبانيا على الريادة من خلال استضافتها للمنتديات والتزامها بمواصلة استضافة مناقشات عالمية هامة على أراضيها كما جرت العادة في السنوات الأخيرة. وفيما يخص مبدأ تعزيز التعاون الدولي، شدد سانشيز على مساهمة إسبانيا في العمل متعدد الأطراف والمساعدات التنموية التي زادت بنسبة 13% لتصل إلى أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2025، وشدد على ضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف لجعله أكثر تمثيلا وشفافية وفعالية فضلا عن تكيف المؤسسات للاستجابة للتحديات الراهنة بمزيد من الشرعية. وقال سانشيز أن إسبانيا ستكون في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإصلاح. وفي هذا السياق دعا إلى قيادة أكثر شمولا وسلط الضوء على تعيين الشيخة النويس كأول امرأة تشغل منصب الأمين العام لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في تاريخها الممتد لـ50 عاما، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة.
1: Me gustaría comenzar también dando la enhorabuena a Shaika Al-Nubais, la primera mujer de en dirigir Naciones Unidas ONU Turismo en los 50 años de historia de la agencia, lo ha dicho ella. Yo creo que su nombramiento evidentemente representa un avance en igualdad, pero creo que también representa algo mucho más profundo y es una señal de hacia dónde debemos ir, ¿no? Como ella mismo ha señalado, el turismo del siglo XXI debe construirse sobre la sostenibilidad, sobre la inclusión, sobre la cooperación, en definitiva sobre la responsabilidad global. Y no hay mejor lugar para simbolizar esa ambición que este edificio que hoy inauguramos.
0: وكانت قد فازت الشيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2029 لتسجل بذلك سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975 وعلى مدى أكثر من 50 عاما، وذلك في إنجاز جديد يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية على خريطة السياحة العالمية. وجاء الإعلان عن فوز الشيخة النويس خلال الانتخابات التي جرت في 30 مايو من عام 2025 في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، وبمشاركة 35 دولة من الدول الأعضاء. وقد حظيت دولة الإمارات بإشادات دولية واسعة عقب انتهاء عملية التصويت، تقديراً لجهودها المتواصلة ومساهماتها الفعالة في تطوير المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تعزز نمو القطاع السياحي إقليمياً وعالمياً وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكانت الشيخة النويس قد أكدت في وقت سابق عن ترشحها للمنصب من قبل الدولة، قائلة أن اختيار اسمها من قبل الإمارات للترشح لهذا المنصب من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية، وتأكيدا على جهود الدولة في تعزيز العمل المشترك للارتقاء بنمو واستدامة القطاع السياحي إقليميا ودوليا، ودفعه لمستويات أكثر تقدما وازدهارا، ومواصلة لتطويره اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مشيرة إلى شعورها بالامتنان العميق لهذه اللحظة المفصلية التي تمثل لها شرفا عظيما وأيضا مسؤولية كبيرة. وأضافت الشيخة النويس قائلة: تعد السياحة محركا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كونها تسهم في خلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية على نمو أعمالها وزيادة إيراداتها وتعزيز الروابط بين الثقافات. فعلى سبيل المثال، تدير روتانا 114 فندقا في 49 مدينة في 23 دولة حول العالم، حيث نسعى إلى العمل باستمرار على اتباع رؤى وسياسات مبتكرة لضمان استمرار السياحة كمحرك للازدهار الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والتنافسية.
2: انتخابي لهذا المنصب بإذن الله ما رح يكون مجرد إنجاز شخصي، بل هو تأكيد على أن المرأة الإماراتية اليوم ليست فقط مشاركة في المحافل الدولية، بل تقود وتؤثر على مستوى عالمي. من خلال خبرتي اللي تتكون تقريبا من 16 سنة في مجال السياحة، قدرت أن أشهد تطور ملموس في السياحة في دولة الإمارات، والتطور اللي شاهدناه تطور استثنائي خلال السنوات الماضية. الإمارات اليوم قدرت أن تقدم تجربة سياحية لا مثيل لها. السياحة تساهم في تنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، خلق فرص عمل. نعم، أكيد في تحديات نواجهها في قطاع السياحة. الهدف اللي أسعى أني أوصل له في قطاع السياحة هو تحقيق سياحة مستدامة ومبتكرة، تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، تحقيق توازنها بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية. مستقبل قطاع السياحة طبعاً بيكون جداً واعد. رسالتي للشباب والشابات اللي حابين يدخلون مجال السياحة، لازم يعرفون أن السياحة قطاع استراتيجي وحيوي ويتطلب رؤية وإبداع، ولازم يكونون قادرين أنهم يتكيفون مع المتغيرات العالمية. هذا المجال هو مو مجرد صناعة، هو قوة اقتصادية وثقافية تعكس هوية دولية وطنية، واللي يحس نفسه يمتلك الشغف والطموح بيشوف في هذا المجال فرص ما لها حدود، وبيترك بصمة حقيقية وبيساهم في تشكيل مستقبل للسياحة محلياً وعالمياً.
0: ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية، شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2026، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط في شهر مارس. وصرحت روزاريو سانشيز غراو سكرتيرة الدولة للسياحة التالية:
3: aprendemos a entender muchas veces في مرات عديدة نتعلم بأن نجد ما يجمعنا خلال زيارتنا للأماكن السياحية بدلاً مما يفرقنا، ونسعى لتعزيز التواصل وإيجاد نموذج سياحي يتسم بالاستدامة ويلتزم بمبادئ التعاون الدولي. هذا النموذج الذي نتشاركه مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. يقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد منذ عام 1975، وبعد 50 عاما تبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع هذه المنظمة مدفوعة بالانفتاح على العالم والتفاهم بين الشعوب، وهو نموذج يضمن ويسهم في السياحة المستدامة من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي. فالسياحة أداة للسلام لما لها من قدرة على خلق الفرص وتعزيز التفاهم المتبادل والحد من عدم المساواة، وهذا ما أضافته روزاريو. نريد أن تلعب إسبانيا دورا محوريا حول أفاق السياحة سواء في الحاضر أو المستقبل. إن تعيين الشيخ النويس هو أمر يضيف للمنظمة ولنا أيضا على صعيد الحوار والتعاون بين الدول.
4: Un soplo de aire fresco y una esperanza para seguir trabajando en este espacio de encuentro, diálogo y de cooperación entre países, ¿no?
3: تعد هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في مدريد جزءاً من شبكة تضم 136 دولة حول العالم، وإسبانيا هي عضو دائم فيها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين سنوياً لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على قطاع السياحة والمنظمة.
4: إن
3: آخر اجتماع للمجلس التنفيذي والذي قمنا بتنظيمه تم عقده في مدينة توليدو توليتولا، وكانت محطة التقاء البلدان. من المعروف أن تاريخ توليدو هو جسر التعايش والتعاون بين ثقافات، ومنها ستنطلق إلى الخارج. ويحمل المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة بصمة ميرو على واجهته، حيث تعد شمس ميرو الشهيرة الرسام المعروف خوان ميرو التي ابتكرها في عام 1983، وهو أول شعار تجريدي يستخدم في العالم لتمثيل العلامة التجارية السياحية لدولة ما. خوان ميرو هو أحد أشهر فناني المدرسة التجريدية، ولد في عام 1893 ميلاديا في برشلونة في منطقة كاتالونيا، ولعب ميرو دورا محوريا في تطوير السياحة في إسبانيا، وهذا ما أكدته روزاريو. إن لدى إسبانيا شركة للترويج السياحي، وقد قام الفنان والرسام ميرو بتصميم شعار الشمس وهو معروف للجميع وخاصة في أوروبا، والأهم من ذلك أنها تمثل حلقة الوصل بين الأنشطة السياحية للأقاليم والفصول والزراعة والثقافة أيضا.
4: Con los territorios, con las estaciones, con los ciclos de la agricultura, con la cultura.
3: تقدم الدراسة الأولى التي أجرتها منظمة السياحة العالمية حول السياحة والتراث الثقافي غير المادي دراسة مرجعية حول العلاقة المتبادلة ما بين السياحة والتعبيرات والمهارات التي تشكل التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
4: Una de las cuestiones que ponemos en valor con el turismo y que
3: أهم المسائل التي نثمنها في السياحة هي السياحة للتراث الثقافي غير المادية وهوية كل منطقة على حدة. ففي منطقة الخليج هناك مشاريع مهمة للحفاظ على هذا التراث التاريخي، والترويج لهذا التراث يساهم في تعزيز الموارد للحفاظ عليها.

0: ونلتقي الآن مع الجزء الثاني والأخير من حلقة الدكتور أحمد دسوقي، طبيب الأعصاب المصري المقيم في مدريد.
1: ابتدى بقى لازم يتوجد موضوع التشريح ده لأنه هو أساسي.
2: نعم.
1: هو ما يعني ما ملوش مخرج. المهم هو قاعد معاه فترات طويلة قوي يشرح له وكده ويتكلمه وبتاع.
2: لأن التشريح يعني في المفهوم الإسلامي يعني حرمة الجسد لا يمكن.
1: طبعا.
2: حرمة الميت يعني.
1: أيوة.
2: نعم.
1: البارادوكسيك بقى يعني الحاجة الغريبة.
2: المفارقة. يعني.
1: المفارقة إن بقى إن الناس في مصر تمسكوا بالتشريح.
2: جميل.
1: لأنه هو أصبح الحجة الوحيدة ضد الظالم.
2: ممتاز.
1: شفت ازاي؟ فأصبح إن الناس هي تطلب التشريح لأنه هو اللي بيبين الحقيقة.
2: نعم.
1: يعني إذا كان مسموم ولا إذا كان مقتول.
2: بالضبط.
1: أيوة. شفت ازاي؟ واتقتل إمتى والساعة كام وكده هو يعني. ليه؟ لأن هو ده هو اللي كان
2: لكن
1: المحك.
2: المؤسسة الدينية كان عندها اعتراض قوي ولا كان يعني تقريبا سامحة بالموضوع؟
1: لا كانت تقريبا سامحة بالموضوع.
2: كويس.
1: بس هي كانت عايز تسمع هو بيقول ايه. طبعا.
2: يعني
1: طبيعي يعني ان هو قال له تتكلم معاهم. هو في كده في الواقع متهيألي ان هو مش مبين ان هو يعني ايه ان هو يعني موضوع بينه التاني يعني مش عايز يبين لده ان هو معاه ولا يبين لده ان هو معاه هو عايز يسيبهم هم بينهم من بعض
2: يحلوا الموضوع
1: فهو حل الموضوع. شيخ عروسي طلع راجل يعني متحضر جدا وناقشه كتير جدا يعني لغايه ما قدر ان هو ايه ان هو يتوصل لحاجه وسط يعني.
2: نعم.
1: كويس.
2: طيب ربما يعني هناك نقطة مهمة جدا في الكتاب تتعلق بإنشاء مدرسة القابلات أو الممرضات التوليد يعني. ربما يعني يكون من المناسب أن نختم به هذا الحوار الشيق يعني.
1: طيب
2: تفضل يا دكتور.
1: احنا مش عارفين الدكتوراه بتاعت كلود بي كانت في ايه.
2: اوكي.
1: الدكتوراه بتاعته كانت في علم النساء.
2: يعني
1: علم أمراض النساء،
2: طب النساء
1: والولادة.
2: نعم.
1: فهي دي كانت تخصصه. هو لما جاء لقى ان التخصص ده مسكاه من ليس له عمل وليس له علم،
2: اللي هي
1: اللي هم
2: السيدات اللي بتولد.
1: ايوه المولدات اللي احنا بنسميهم في مصر الداية.
2: بالظبط.
1: كويس. فطبعا يعني الراجل يعني شاف حاجات غريبه وشاف
2: تعقيدات يعني
1: تعقيدات من العمل بتاعهم، وشاف ان في ناس في سيدات بتموت وفي اطفال بتموت.
2: طبعا.
1: لان مش كل الولاده بتبقى سهله.
2: صحيح.
1: وفي امراض نساء هو ما بيعرفوهاش، وفي امراض بتتعمل وحاجات وتعقيدات بتحصل بسبب الولاده. المهم يعني هو كرههم بشكل تام، وغير كده ان هم كمان غير متعاونين يعني.
2: نعم.
1: مش عايزين يعني مثلا الحلاقين كانوا شغالين في الطب. الحلاقين راضيوا ان هم يبقوا ممرضين.
2: اوكي.
1: كويس. وفعلا في حاجات هم كانوا بيعملوها كويس يعني، وهو كان موافق عليها.
2: الطهاره مثلا
1: التطعيم.
2: نعم.
1: كانوا بياخدوا مبلغ على التطعيم لما بيكون ناجح.
2: نعم.
1: يعني وكان ليهم عمل كويس.
2: تمام.
1: ومنها نقل المرضى، حاجات كده كانت هم بيعملوها دول، وكان عندهم علم وكانوا بيقرأوا وبيقروا كده وبتاع. فالتانية الدايات لا هما كانوا بيقروا ولا هما كانوا بيكتبوا، وكل حياتها ان هي كانت ايه ان هي ست وتبقى لازم، والست هي كانت عايزاها.
2: نعم.
1: يعني الست ما كانت يعني مثلا في اوروبا في الفترة اللي فيها كان كلود بي كان المولدين كلهم رجالة والستات بيطلبوا ان هم يبقوا رجالة، بس هنا في الموضوع مختلف تماما.
2: نعم.
1: ما تقدرش انت تقرب، مفيش واحد راجل يقدر يقرب على واحد.
2: طبعًا.
1: ست ابدا. مهم يعني من هنا كانت الحاح ان هو يكون في مدرسة ولادة. مدرسة الولادة دي حضرتك قبل اول مدرسة ولادة اللي هي بيقولوا عليها في العالم كله، اللي هي اول مدرسة اللي هي في النمسا، دي بتاعت النمسا سنة 1837. ايوه. وبتاعت مصر دي سنة 1832 أول مدرسة.
2: يعني قبل المدرسة النمسا.
1: قبل مدرسة النمسا. أيوة. وغير كده بقى إن مدرسة النمسا دي كانت عاملها اللي هو السيسترات اللي هي
2: السيستر الممرضة يعني.
1: السيسترات اللي هي اللي هم لا السيستر دول هي اللي هم بتوع الكنيسة.
2: الأخوات.
1: أي بتوع الكنيسة.
2: بالضبط طبعا. أيوة.
1: كانوا راهبات.
2: في مصر يعني.
1: راهبات.
2: المستشفى القبطي في مصر مثلا أو المستشفى اليوناني. هم يقولوا الممرضة السيستر يعني.
1: كانوا الراهبات يعني هي كانت دينية أصلا.
2: طبعا.
1: دين كانت لايكة. يعني
2: علمانية
1: كانت أول مدرسة علمانية تتعمل في الدنيا هي مدرسة أبو زعبل دي.
2: نعم.
1: وكان صعب جدا إن هو يحصل على يعني كان معظمهم في الأول بدأت من 10 مماليدات 10 بالضبط وهم أصلهم
2: تفضل يا دكتور
1: يا إما من الحبشة يا إما من السودان وبعد فترة ظهرت بقى المصريات بـ بـ بـ بالعمل دوان وكان ليها كوريكولوم علمي 6 سنوات
2: جميل
1: المدرسة دي يعني كان أول ما بيدخلوا بتعلموا اللغة العربية لمدة 2 سنين بعد كده بيتعلموا تشريح بعد كده بيتعلموا أمراض بعد كده بيتعلموا جراحة بعد كده بيتعلموا إزاي إن هم يسحبوا دم وياخدوا دم ويعملوا حاجة بيسموها سانجريا اللي هي سحب دم علشان
2: ده غير السانجريا بتاعت اسبانيا
1: لا السانجريا دي حاجه تانية ان هو السانجريا دي عشان يكون عنده ضغط دم وبتاع مش عارف ايه يروحوا مخرجين له شويه دم كده وبتاع ويبقى يعني ظبطوا ده كانت طريقه من العلاج اللي هي بعد كده اثبتت انها ملهاش اي فايده وبالعكس مضره
2: ايوه
1: تمام فيعني حصل يعني بيعملوا حاجات كتيره في نفس الوقت منها مثلا تصنيف الادويه واعطاء الادويه ويعني في حاجات كانت كتيره بتتعمل ومنها كمان ان هم كانوا بيروحوا المواني وكانوا عاملين في الكوارنتينس اللي هو الاساروتيس دول اللي هم كانوا بيشوفوا النساء
2: الحجر الصحي
1: نعم. كان بيشوفوا النساء لان ما فيش اي

0: بينهم وبين بعض، بيضربوا بعض وبيموتوا مثلا حامل وبتاع،
1: نعم.
0: عارف هم ده اللي كان، هم اللي كان هم يعني كان في جزء جنائي فيها،
1: نعم،
0: خصوصا مع النساء. فليه كان ليهم عمل قوي جدا جدا جدا كويس. وكان هو بقى بيعضدهم ازاي؟
1: نعم.
0: بيعضدهم ان هو كان بيديها درجة ملازم
1: في الجيش،
0: عشان في الجيش علشان انها تحمي نفسها، كان بيديها ما هي، فاصبحت هي محميه، كان بيديها بيت.
1: نعم.
0: وكان في نفس الوقت بقى هو كان عنده طريقه كده ابويه، ان هو كان بيدور لهم على جواز، وبيجوزهم من ناس من نفس الصفه بتاعتهم، لان طبعا دول بيخرجوا بالليل عشان الولاده ومش عارف
1: يبقى
0: ايه،
1: عارفين برضو نمط حياتهم ازاي،
0: يبقى عارفين نمط حياتهم ازاي.
1: صحيح.
0: فكان بيجوزهم وكان بيديهم بيوت ومفروشه. فيعني كان عنده، كان في عايزين يعملوا القصة دي ليه؟ لأن القصة مهمة جدا، لأنهم كانوا بيتجوزوا طبعا، وعندهم كذا، مش متجوزوا، كانوا بيتجوزوا، كان عندهم تعدد زوجات،
1: نعم.
0: فكان في أولاد كتير جدا جدا، وفي ولادة كتير، وكان بيموت الأولاد كتير، كان عندك 200 طفل بيموتوا من كل 1000 طفل بيتولدوا.
1: 200 من كل 1000، يعني 20%.
0: أيوه
1: 20%، 20% كانوا بيموتوا.
0: 20% كان
1: نعم.
0: بيموتوا. طيب وهو كان مهتم جدا بسبب ان هو يرفع عدد السكان،
1: اوكي.
0: لان هو كان محتاج اي عامله، يعني هو عنده دلوقتي اقل من 2 مليون او 2 مليون بالكتير قوي،
1: عايز طبعا يعني
0: عايز يكبرهم.
1: طبعا
0: عايز، طب ده بيعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟ يخليه ان هو الولاد دول يقدروا يعيشوا تمام، ولكن هو بطريقته في المونوبوليو، وطريقته ان
1: الاحتكار
0: هو
1: يعني.
0: الاحتكار، وطريقته في استنزاف الفلاح المصري. الفلاح المصري كان ما يقدرش، كان يقدر مثلا 20 ساعة عمل، وكان بعد كده ياخد مكانه ولاده أو أزواجه عشان الأربع ساعات ينام فيهم، لأنه طبعا مصر أصبحت زي ما تقول المورد الأساسي لكثير من المنتجات الزراعية،
1: نعم،
0: وكثير من الموارد الصناعية، لأنه كان عنده مصانع كمان، فمحتاج يد عاملة. كان بيجيب ناس من المغرب، كان بيجيب ناس من سوريا، كان بيجيب ناس من البنغال. فطبعا كان فدون هو اللي خلى ان تعداد الجيش، الشعب المصري نزل، وكان حاجة هو مخبيها عن الشعب المصري تمام.
1: يعني للأسف الوقت يعني مر سريعا، ف شكرا جزيلا دكتور أحمد على حضورك إلى هنا في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، على تشريفك لنا وعلى هذا الحوار الشيق، والذي أعتقد أننا بحاجة إلى حوارات أطول. يعني الكتاب كمان كتاب دسم وكبير، يعني أكثر من ما يقارب 300 صفحة.
0: والله أنا سعيد جدا أن أنا أول حاجة أشكرك أنك أنت بتدي صوت للكتاب بتاعي، واتمنى ان في نخصص مثلا في حلقات منفرده بعض الاشياء،
1: بعض الاشياء
0: المخصصه بيكون بشكل عام يعني كده، وان شاء الله يكون مثمر، لان الكتاب حتى كمان مدمج جدا علشان يقدر يستوعب كل الحاجات دي، ومش كتاب كبير وطويل 800 صفحه 100,000 صفحه
1: طبعًا.
0: او موسوعه حتى كمان، لانه هو الراجل ساب يعني ارث قوي جدا جدا. دلوقتي احنا ممكن نتخصص في الارث بتاعه ده ونطلع اشياء معينه
1: تفاصيل.
0: زي الحاجات اللي انت قلت لي عليها دي، انا
1: نعم.
0: سالتني عليها دي، حاجات متخصصه جدا جدا جدا
1: صحيح.
0: جدا. فهو ده الوقت اللي هي ممكن تطلع حاجات متخصصه، وليست الحاجات اللي هي البشعه بتاعه الحروب والاشياء زي كده اللي هو عملها الباشا محمد علي اللي
1: جميل.
0: هو الحاول الكبير.
1: شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا
1: شكرا.
0: لكم
1: شكرا.